كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

0: حلاوة
1: آمين
0: وبكل كلمة كرامة
1: آمين
0: وبكل آية سعادة
1: آمين
0: وبكل سورة سلامة
1: آمين
0: وبكل

والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته.

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا.

وتعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين.

0: لي بتاخ الويف تشتغل في نصلك
1: بسم الله تابسكي جيب سنا اكسبريسو انيت لنا اي خوالم غير دولي سي سابانيا تابسكي اي بودا شعب وشعب 25 من فرع يونيموت يعني معلقة ديكو مدي اتي بيال سبور 3000 سبور سيسا ولا سنت سيسا غير بوكو تيني اكسبريسو دي سرقل جيب تابسكي نتروف دو ديزا ولا بوك جيسا او جي بوسير دون ابليكاسيو او زي اكسبريسو دار بوي سنگالا
2: Et ça a venu quand on a noté.
3: Benna FM, radio bi nek ci wetu rompay bi nek ci commune bi jakarlo télé bi jëm iliport.

مهما خلج من الأسى نفى البلاء والسعب والنكد لخيرنا وكل ما يفدي لك بل إلى وأن يوجه الخدر أو خيرها إلي سيئا من كدر لا يتوجه ذو

رسلا قد كفاني در من تماثلا قبل الخيام من نفسي وجب آمنت إيمانا يقود للعجب اللهم

عمي أي ولد لعبادك سر علمي بحق عبد الله نجل الحمراء عنك فداء بن ما يجر درراء